0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا luruskan dan rapatkan shaf demi kesempurnaan shaf.

بارك ببكة مباركا وهدى للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. ولا شريك له. سبحانه لا كل شيء قدير. لا إله إلا الله. ولا شريك له. لا إله إلا الله. ولا شريك له. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك أعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك السلام تبارك ما بعد الجلال والكرم. اللهم إنا جزيلنا شكرا حسن إبادة إله أنت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Subhanallah bihamdihi daiman abadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa kulli. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Allahul kabir walhamdulillah katsir subhanallah wa la ilaha illallah la sharika lah lahul mulku wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima na'ata wa la yanfa'u zal jadd mink wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.